0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يشارك البابا لاوون 14 مساء اليوم السبت في احتفالات عيد سيدة البحيرة في بلدة كاستل غاندولفو القريبة من روما، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ البابوية. فبعد ترأسه القداس في كنيسة مريم العذراء سيدة البحيرة التي كرسها القديس البابا بولس السادس في العام 1977، ينضم الحبر الأعظم إلى هذا التطواف التقليدي الذي يحمل تمثال سيدة البحيرة. ينتقل الموكب أولا سيرا على الأقدام من هذه الكنيسة باتجاه شاطئ البحيرة قبل أن ينقل تمثال العذراء إلى قارب تابع لمنتزه تلال كاستيلي روماني. عندها يصعد البابا لاوون 14 على متن القارب ليشارك شخصيا في المسيرة عبر مياه بحيرة ألبانو في سابقة هي الأولى لبابا في تاريخ هذا الاحتفال. يرافق البابا وتمثال سيدة البحيرة نحو 10 قوارب مدنية من بينها زورقان للتجديف إلى جانب عدد من زوارق قوات الأمن. وتعد هذه الاحتفالات مناسبة عزيزة جدا على قلب سكان بلدة كاستل غاندولفو، إذ يعود هذا التقليد إلى العام 1000

0: 1954، والذي أطلقه كاهن الرعية آنذاك بهدف إشراك السكان والعاملين في المنطقة المحيطة بهذه البحيرة في التطواف والصلوات. أما الكنيسة التي تحتضن هذا الاحتفال فقد زارها أيضا القديس البابا يوحنا بولس الثاني في العام 79، كما شارك كل من البابا بولس السادس والبابا فويتيوا في هذا التطواف خلال زيارتيهما، لكن من دون أن تشمل مشاركتهما الجزء المائي من التطواف. تأتي مشاركة البابا ليون الرابع عشر هذا العام في إطار الاحتفالات بمرور 400 سنة على حضور الباباوات في بلدة كاستيل غاندولفو، أي منذ أن بدأ البابا أوربانوس الثامن استخدام البلدة مقرا صيفيا للبابوية في العام 1626. يرى كاهن رعية القديس توما فيلانوفا الأب تاديوس روسموس أن حضور الحبر الأعظم يحمل أيضا رسالة شكر على عطية الخليقة وجمال الطبيعة في المنطقة، ولا سيما بحيرة ألبانو والجبال المحيطة بها. يستمر التطواف المائي نحو 25 دقيقة قبل أن يعود البابا إلى القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو. هذا وتتواصل الاحتفالات يوم غد، حيث يترأس البابا ليون الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي من كاستيل غاندولفو كما جرت العادة ظهر كل أحد، بمشاركة عدد من أبناء المنطقة، من بينهم مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين يشاركون في احتفالات نهاية الأسبوع في تلال منطقة كاستيلي روماني.
1: قبل أشهر قليلة من زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الأرجنتين، والتي ستعقد من الثامن وحتى الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني، استقبل البابا ليون الرابع عشر في لقاء خاص في الرابع والعشرين من آب أغسطس رئيس أساقفة مرسيدس لوخان المطران خورخي إدواردو شانغ. وشارك الأسقف الأرجنتيني مع وسائل إعلام الفاتيكانية انطباعاته عن هذا اللقاء الشخصي الأول مع البابا، الذي وصفه بأنه شخص لطيف ودود ومتنبه. وكما كشف عن حماس البابا لزيارته الرسولية المقبلة التي ستأخذه إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو، وسلط المطران الضوء أيضا على الحاجة إلى كلمة روحية لبلد يمر بالعديد من الصعوبات، ومعنى وصول البابا كحاج ليسير جنبا إلى جنب مع شعبه إلى مزار عذراء لوخان شفيعة الأرجنتين واستمرارية الأرث الروحي للبابا فرانسيس. وقال: نحن بحاجة إلى كلمة عميقة ومليئة بالمعنى، حاثا الأرجنتينيين على استقبال البابا ليون الرابع عشر بقلب مفتوح. في جوابه على سؤال حول كيف كان هذا اللقاء مع البابا وإن كان هناك رسالة خاصة نقلها إليه ويرغب في مشاركته، قال المطران شاين: لقد كانت نعمة كبيرة، لأنها المرة الأولى التي يكون لي فيها تواصل شخصي وجها لوجه مع البابا. يرى المرء البابا عبر التلفاز يستمع إليه ويقرأ له، لكن الحقيقة هي أنني خرجت بانطباع جميل جدا. إنه شخص لطيف ودود وبشوش ومتنبه جدا. جئت لمناقشة بعض المواضيع المحددة وقد أصغى لي باهتمام كبير، ثم تشاركنا أمورا تخص الكنيسة والبلاد، ورأيته سعيدا، بل قال لي ذلك: أنا سعيد بالفرصة ومتحمس للزيارة. رأيته هكذا، ليس فقط مستعدا بل وراغبا جدا في الذهاب إلى هذه الدول الثلاث في أمريكا اللاتينية، الأوروغواي والأرجنتين والبيرو. بالنسبة لي كان لقاء سارا، ومن الناحية اللاهوتية هو أسقف روما وأنا أسقف مرسيدس لوخان، وهذه اللقاءات هي لقاءات بين الكنائس والأساقفة الذين يمثلون الرسل. اللقاء مع البابا ولقاء شركة، هذا أمر جميل جدا بالنسبة لي شخصيا، وأيضا لما يعنيه لكنيستي. كنيستي في مرسيدس لوخان هي في شركة مع أسقف روما، هذه هي الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة من الكنائس، وأنا في الحقيقة أحتفل بذلك. تابع المطران شانغ مجيبا على سؤال حول الروح التي يتم الاستعداد بها لاستقبال البابا والمبادرات التي يتم القيام بها في البلاد للتحضير لهذه الزيارة المنتظرة، وقال: أود أن أقول إن الأثر كان إيجابيا للغاية سواء داخل الكنيسة أو خارجها، فالأرجنتين هو بلد متعدد وغالبيته كاثوليك ومسيحيين، ولكن هناك أيضا أديان أخرى وغير مؤمنين. ينتاب المرء شعور بأنه عندما صدر خبر أن البابا قادم حقا، كانت هناك في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أثر جميل. ما أجمل أن يأتي البابا لاوون. كانت بعض وسائل الإعلام تشير إلى البابا فرانسيس، لكن في مجلس الأساقفة كنا نؤكد أن الأمر ليس كذلك، أن البابا فرانسيس في الواقع لم يغادرنا قط، لأن حضوره كان مستمرا بطريقة أو بأخرى. لكن القادم هو البابا لاوون، ونحن مسرورون حقا. أعتقد أنه وقت مناسب لزيارة الحبر الأعظم. سبق أن زار البابا يوحنا بولس الثاني البلاد في عام 1982 في زيارة استغرقت يومين، ثم في عام 1987 في أول يوم عالمي للشباب يعقد خارج روما. كنت كاهنا حديث الصيامة حينها، صيامتي كانت في عام 1983، وكانت تلك فترة رائعة وجميلة جدا بحشود غفيرة. نحن نؤمن أن البابا لاوون سيجذب أيضا أعدادا غفيرة من الناس، سيكون في بوينس آيرس وكوردوبا ولوخان. ستكون لوخان في اليوم الأخير حيث سنحتفل وهو مكان حج. لسنا مسرورين فحسب، بل نحن بحاجة ماسة لهذه الزيارة. أعتقد أن العالم بحاجة إلى كلمة روحية، وعندما أتحدث عن كلمة روحية لا أعني كلمة مجردة، بل أعني كلمة عميقة ومفعمة بالمعنى. والعالم يحتاجها، وأمريكا تحتاجها، والأرجنتين بحاجة إلى كلمة تساعدنا على عبور المواقف التي تبدو أحيانا كالمتاهة. لقد أظهر البابا لاوون في هذا العام حكمته وقدرته على فهم الواقع، ولذا أعتقد أنه سيمنحنا كلمة مناسبة وجميلة وضرورية وستعود علينا بالخير العميم. نحن نستعد لاستقبال البابا بطرق مختلفة، وأعترف أن ضيق الوقت يثير الانتباه. فهناك 3 أشهر فقط، ومن زاوية معينة يرى المرء أن هذا الوقت قصير للزيارة بهذه المواصفات ستذهب الكثيرين، ولكن من زاوية أخرى يعكس هذا أيضا الحرية الشديدة التي أبداها البابا حين قال: حسنا لننطلق، وسننظم الأمر وسنقوم به على أكمل وجه. نحن نستعد روحيا عبر التعليم المسيحي وأعداده في الكنائس وتجهيز رحلات الرعاية. يجب جمع الأموال ليتمكن الناس من السفر ودفع تكاليف الحافلات، فالأرجنتين ليست بلدا رخيصا. في الواقع شهد هذا الأسبوع تبرعات وإسهامات في جميع الرعاية لدعم اللوجستيات والتنظيم، وستبقى مفتوحة. إنه تحضير خارجي وداخلي. الخارجي يشمل مكبرات الصوت والشاشات والمسارح وصولا إلى الرحلات والأموال، لكن هناك تحضيرا داخليا كاملا نقوده مع لجان مختلفة في مجلس الأساقفة عبر التعليم. هذه فرصة جميلة لإحياء وتجديد الإيمان والرجاء والمحبة، وفي الواقع هذه هي الخدمة البطرسية، تثبيت أتباع يسوع في الإيمان، ونحن نستعد بأفضل طريقة ممكنة. أضاف المطران شاينغ مجيبا على سؤال حول معنى هذه الزيارة للبابا إلى بازيليك شفيعة الأرجنتين، وقال: سأخبرك بأمر أفكر فيه الآن، والأمر لكن ربما نجد المعنى الحقيقي بعد الزيارة، لأننا أمام حدث استثنائي بالمفهوم المسيحي. نتحدث عن كايروس، أي لحظة إلهية مباركة، وليس مجرد زمن عادي نحسبه بنظامنا الزمني. نحن أمام زمن إلهي، وبالتأكيد سنستخلص الكثير بعد الزيارة. لكن قبل ذلك أود القول أنني أحب فكرة البابا الحاج. لدي رغبة كبيرة في أن يسير البابا معنا ككنيسة سينودسية، كما أن البازيليك هي مكان حج. البازيليك التي تبعد 70 كيلومترا عن العاصمة الفيدرالية هي مكان لرحلات الحج من كل أنواع على مدار السنة، حيث يذهب الناس إلى هناك للقاء الأم شفيعة الأرجنتين. هناك رحلات حج مثل حج الشباب في تشرين الأول أكتوبر، حيث يسير الشباب طوال الليل لمسافة 70 كيلومترا. هناك رحلات بالحافلات ورحلات انطلاق من ساحة تبعد 700 متر، ولكن الفكرة هي أن المسيحيين هم شعب يسير، ولكن بوجهة محددة نسير نحو بيت الآب، نحو بيت الأم، نسير معا. إن رحلات الحج في لوخان هي رحلات شعبية، نتكاتف ونساعد فيها بعضنا البعض، ومن الجميل جدا أن نرى الحج بروح التضامن. فأول مرة قمنا فيها بالحج عندما كنت في 18 من عمري، كنت كليريكيا قبل الوصول ب7 كيلومترات تقريبا، لم أعد قادرا على السير وأردت الاستلقاء على جانب الطريق، وكان الوقت ليلا، وكنت أقول لنفسي: ما فائدة هذه التضحية؟ وفجأة بدأت تسير بجانب امرأة أكبر مني بكثير، فسألتها: يا سيدتي لماذا جئتي؟ فأخبرتني، وأتذكر هذا الحديث منذ 40 عاما، إنها قادمة لتطلب من الأم من أجل أبنائها الذين يمرون بظرف صعب، وإنها تشعر أن هذه التضحية هي تقدمة من القلب وليس مجرد تضحية إرادية، بل نوع من الامتنان تريد أن تقدمه لله كوم.
2: فقلت لها سأنضم إليك وأسير معك وأصلي معك. وبفضل تلك السيدة وصلت. هذا ما يحدث كثيرا في الحج، تظهر ديناميكيا أن نسير معا حقا. اليوم أساعدك وغدا أنت تساعديني. وهذه هي الكنيسة. لدي تطلع أن البابا لاوون سيأتي كحاج ليحج مع شعبه السائر في الأرجنتين، وأعتقد أن ذلك سيعود علينا بخير كبير، لأننا في النهاية يجب أن نواصل السير. قد تكون الظروف صعبة أو أسهل، ولكن علينا دائما أن نواصل المسير، كما كان يقول أحد الشهداء الأرجنتينيين المطران أنجليلي، شهيد من منطقة لاريوخا. علينا أن نواصل السير. تابع المطران شانغ مجيبا على سؤال حول الرسالة التي يريد أن يتركها للمستمعين حول واقع أن زيارة البابا لاوون ستكون ذات معنى خاص لكون الأرجنتين هي مسقط رأس البابا فرانسيس، وقال حضور البابا فرانسيس في البازيليك قبل 3 أشهر طلبت من البابا لاوون عبر رسالة ثوبا للبابا فرانسيس، وقد منحنا إياه وهو موجود هناك، وتم وضعه في واجهة زجاجية، وطلبت وضع الثوب مائلا قليلا ونحو العذراء. كان البابا فرانسيس متيما بعذراء لوخان، كان يحب جدا تلك النظرة التي تمتلكها العذراء. إذ نظرت إلى عيني العذراء ستجد لها نظرة خاصة جدا. كان البابا فرانسيس يحب أن ينظر إليها، ولا سيما أن يسمح لها أن تنظر إليه. ونحن نواصل هذا النهج. أعتقد أننا في الأرجنتين بل وفي العالم، ولكن يتحدث عن وطني بحاجة إلى روحانية. وطنية أسلوب حياة عميق ومعنى للحياة. أعتقد أن العذراء في المزار بنظرتها تمنح روحانية. إن حضورها لافت فهي لا تتكلم، لكنها تقول الكثير، وصمتها يجمع الناس ويحدثهم بوضوح. أعتقد أن تلك النظرة تولد روحانية، روحانية الأخوة وروحانية الشعب. نحن إخوة لا نخلص بمفردنا، بل نسير معا ونخلص جميعا معا. لدي هذا التطلع أن يساعدنا البابا لاوون في رسالته وتأكيده على نهج البابا فرانسيس في استعادة تلك النظرة تجاه العذراء. أضاف المطران شانغ مجيبا على سؤال حول ما هي التحديات الرئيسية في الأرجنتين التي يمكن لزيارة الحبر الأعظم أن تشكل نسما رطبا ونفسا جديدا لها، وقال البابا هو راعي وهو رجل دعاه الرب لرعاية القطيع كمكرس ثم كأسقف والآن كبابا. إذن فالقادم هو راعي والراعي يوجه ويقول هناك توجد المراعي وهناك المياه، وبالتالي ستكون كلمة البابا موجهة. وكما قلت في البداية، الأرجنتين ليست معفاة من حالة فقدان الاتجاه التي نعيشها عموما اليوم. إن التحديات في الأرجنتين كثيرة وكبيرة جدا، وبعضها في غاية الأهمية. شعبنا في غالبيته شعب عامل فقير يمر بصعوبات اقتصادية جمة، وهذا أمر تراكمي وليس وريد اليوم بل منذ زمن طويل. لذا وفي حالة الجهد والتضحية هذه هناك الكثير من هم بلا عمل، وكلمة التشجيع والتوجيه من الراعي تنعش الرجاء دون شك. فهذه ليست أوقاتا للاستسلام، بل أوقاتا لشحذ الهمم ورفع الأيدي. والرجاء هنا فضيلة مسيحية للمقاومة والصمود. أتمنى أن نتمكن جميعا من استقبال كلمة الراعي لاوون بطرس بهذا الشعور لشخص يأتي ليقول لنا لنذهب إلى هناك، لنذهب معا إلى هناك. هذا الأمر يملأنا بالرجاء لمواجهة التحديات اليومية. وختم رئيس وساقفة مرسيدس لوخان المطران خورخي إدواردو شانغ حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال إذا كان يود توجيه رسالة أو دعوة للأشخاص الذين سيشاركون في الأرجنتين في هذه الزيارة للبابا لاوون 14، وقال نعم، أحث الجميع على الذهاب بقلب مفتوح. لا أعلم إن كان هذا يحدث للجميع، لكننا كأرجنتينيين نكثر من التفكير في الأمور قبل وأثناء وبعد، وربما بدون أن نشعر ننغلق على أنفسنا ونستمع، ولكن ربما بانحياز ونسمع ما نريد سماعه فقط ولا نسمع كل شيء. إذا كان علي قول شيء فهو أن نعد قلوبنا بانفتاح لنستقبل كلمة البابا بقلب مفتوح ونسمح لها أن تقودنا. أطلب من المجتمع والشعب الأرجنتيني أن نتهيأ بأفضل روح لاستقبال الكلمة، وأيضا اللفتات والمبادرات، لأن البابوات لا يتحدثون بالكلمات فحسب بل لفتات أيضا. أنا متأكد من أن البابا لاوون ستكون له لفتات سيتوجب علينا معرفة استقبالها بقلوب مفتوحة.
3: لمناسبة عيد القديس أغسطينوس، ترأس الكاردينال رولانداس ماكريكاس رئيس كهنة بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما قدسا إلهيا الجمعة 28 من آب أغسطس في بازيليك القديس أغسطينوس، وقال في عظته إن الليتورجية اليوم في هذا المكان الذي تحفظ فيه ذخائر القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس تدعونا إلى النظر إلى ذلك الرجل الذي بحث عن الله بكل ما في قلبه من قوة، وعندما التقى به جعل هذا الرجل حياته هبة للكنيسة. وتبع الكاردينال أن القراءة التي استمعنا إليها اليوم تقدم لنا صورة روحية للقديس أغسطينوس، فالقراءة من سفر أعمال الرسل والتي تحدثنا عن الجماعة المسيحية الأولى جاء فيها: كانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. وقال الكاردينال إن هذه كنيسة تعيش بالكلمة والإفخارستية والأخوة والصلاة. وتساءل هنا: أليس هذا هو الحدس الرعوي الكبير للقديس أغسطينوس؟ ووصل أن هذا القديس لم يفكر أبداً في الكنيسة كشيء يتألف من بنى أو مؤسسات فقط، بل كجماعة توحدها النعمة، تغذيها الكلمة والإفخارستية، قادرة على تقاسم الخيور وفي المقام الأول على تقاسم الحياة. لقد أحب القديس أغسطينوس الكنيسة بعمق، أضاف الكاردينال رولانداس ماكريكاس، ولهذا لم يكل عن خدمتها وعن البشارة وتنشئة المسيحيين والدفاع عن حقيقة الإيمان. انتقل الكاردينال بعد ذلك إلى القراءة الثانية، وهي من رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموتاوس، والتي يقول له فيها: أعلن كلمة الله وألح فيها بوقتها وبغير وقتها. وقال الكاردينال إن هذه كلمات يمكننا أن نتخيل أنها تخرج من فم القديس أغسطينوس، فقد كان في المقام الأول رجل الكلمة، وقد درس وبحث وناقش ومر بشكوك واضطرابات، إلا أن بحثه الفكري لم يكن الغاية في حد ذاتها، بل كان يبحث عن الحقيقة لأنه كان يتوق إلى لقاء من هو الحق. ووصل الكاردينال أن القديس أغسطينوس عندما التقى أخيرا المسيح أدرك أن الحقيقة المسيحية ليست مجرد شيء يجب معرفته، بل هي شخص يجب محبته. ولهذا فإن الإيمان والفكر لم يكونا أبدا في تنازع في حياته، فالقديس أغسطينوس يعلمنا أن بإمكاننا البحث عن الرب بالمنطق، وبإمكاننا في الوقت عينه وبينما نسجد أمام السر أن ندرس بعمق ونظل متواضعين. يمكننا أن نطرح الأسئلة بدون أن نفقد الإيمان. إلا أن الإنجيل يحملنا إلى ما هو أكثر عمقا، قال الكاردينال عائدا إلى قراءة اليوم من إنجيل القديس يوحنا، حيث يقول يسوع: أنا باب الخراف، أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف. ووصل الكاردينال رولانداس ماكريكاس أن هذه الكلمات تنير بشكل مميز دعوة القديس أغسطينوس، فقد بحث عن طرق كثيرة وأصغى إلى أصوات كثيرة وعرف جاذبية الثقافة والفلسفة والطموح البشري، إلا أنه في النهاية قد اكتشف أن ما من صوت كان بإمكانه أن يمنح قلبه ما منحه إياه المسيح. وتبع الكاردينال أن المسيح هو الباب، هو الراعي، هو من يقود الخراف إلى الحياة الحقيقية. وعندما التقى القديس أغسطينوس الراعي الصالح، أصبح هو أيضا في خدمته الأسقفية راعيا لشعب الله الذي أوكل إليه. إلا أن هناك فرقا أساسيا حسب ما وصل الكاردينال في عظته، فالراعي الحقيقي هو المسيح، أما الأسقف، الكاهن وكل خادم في الكنيسة فهو حقيقي بقدر ما يظل متحدا بالمسيح ويقود إليه لا إلى نفسه. وأكد الكاردينال أن هذه رسالة هامة لنا اليوم أيضا، فالكنيسة ليست في حاجة إلى رعاة يبحثون عن أنفسهم، بل بالأحرى إلى أشخاص قادرين على الإرشاد إلى الباب، على أن يقولوا بحياتهم أن المسيح هو الطريق، المسيح هو الحق، المسيح هو الحياة. لقد أدرك القديس أغسطينوس هذا عقب مسيرة إيمان طويلة، قال الكاردينال ماكريكاس، وأضاف أن حياة هذا القديس تذكرنا بأن لا أحد هو بعيد جدا عن الله، فالاضطرابات والأخطاء والتساؤلات بل وحتى مقاومتنا يمكنها أن تصبح فسحات يأتي الله ليبحث عنا فيها. وتبع أن القديس أغسطينوس قد اختبر أن القلب البشري يظل مضطربا إلى أن يعثر على راحته في الله، وهذه الخبرة لا تنتمي إلى الماضي فقط، فاليوم أيضا نعيش في مجتمع ممتلئ بالكلمات والصور والآراء والأصوات، ولهذا تحديدا يهددنا خطر ألا نتعرف على صوت الراعي الصالح. وتبع أن الإنجيل يسألنا إلى أي صوت نصغي؟ إلى صوت النجاح والسلطة والخوف؟ إلى صوت العالم الذي يدعونا إلى أن نفكر في أنفسنا فقط؟ أم إلى صوت المسيح الذي يعرفنا باسمنا ويقول لنا: أما أنا فقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم؟
0: تتواصل في نيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مدمرة اجتاحت خلال الأيام الماضية مناطق واسعة من البلاد ومناطق هيمالايا على الحدود مع تيبت، مخلفة مئات القتلى وأكثر من 1500 مفقود في واحدة من أسوأ الكوارث التي تشهدها المنطقة. ووفقا لأحدث المعطيات، فقد ارتفع عدد الوفيات في نيبال إلى ما لا يقل عن 469 شخصا، فيما تجاوز عدد المفقودين 1500 شخص بين الأراضي النيبالية والتيبت. وتحذر السلطات من احتمال وقوع فيضانات جديدة بسبب تشكل بحيرة في مناطق مرتفعة نتيجة تراكم كميات كبيرة من الركام والحطام. في خضم الكارثة، عبرت الكنيسة الكاثوليكية في نيبال عن امتنانها للبابا لاوون 14 بعد توجيهه رسالة تضامن وصلاة إلى الشعب النيبالي. وقال الأب سيلاس بوغاتي المسؤول عن النيابة الرسولية في نيبال، قال إن الكنيسة المحلية تشعر بامتنان عميق للبابا لتذكره نيبال في هذه الأيام، وتشكره على صلاته من أجل المتضررين وتعهده بدعم الجهود الرامية إلى مساعدة ضحايا الفيضانات. وأشار بوغاتي إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في نيبال صغيرة ولا يتجاوز عدد أتباعها 10,000 شخص، إلا أن اهتمام البابا بمعاناة الشعب النيبالي ترك أثرا عميقا في نفوس الجميع. هذا وتشارك هيئة كاريتاس نيبال في عملية الاستجابة للكارثة، حيث تعمل فرقها ميدانيا على إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين خصوصا في المناطق الأكثر حاجة. وتملك المنظمة الخيرية الكاثوليكية برامج متخصصة في إدارة الطوارئ والصحة ودعم المجتمعات الهشة. وقال الأب بوغاتي إن من بين المفقودين سكانا محليين وحجاجا وسياحا، معربا عن خشيته من أن يكون عدد من الكاثوليك الذين كانوا يعملون في المناطق المتضررة قد جرفتهم السيول. وأكد أن أي من الكنائس الكاثوليكية لم يتعرض للدمار جراء هذه الفيضانات. في غضون ذلك، تواصل السلطات النيبالية جهود الإنقاذ بمشاركة الجيش والشرطة وطائرات مروحية وفرق متخصصة في البحث عن المفقودين، فيما تواجه عمليات الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب تدمير طرق وجسور وعزل عدد من المناطق المنكوبة. كما قامت الحكومة وحدة طوارئ لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للمواطنين الأجانب المتضررين. هذا وتكتسب الكارثة بعدا دوليا أيضا، إذ فقد عدد من الحجاج والسياح الأجانب، وتضم قائمة المفقودين مواطنين من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وأوكرانيا ودول أخرى. وقد ضربت الفيضانات أحد أهم طرق الاتصال بين العاصمة كاتماندو والتيبت، وهو طريق رئيسي يسلكه الحجاج المتوجهون إلى جبل كايلاش، أحد أكثر المواقع قداسة في التقاليد الدينية المحلية.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وسلام المخلص يسوع المسيح معكم دائما. نقدم لكم في هذا الأحد وقفة صلاة مريمية، سائلين العذراء مريم أن تهبنا الصحة في النمو والصحة في مواجهة وتخطي المشاكل، وتهبنا الصحة في اتخاذ القرارات بحرية. هي الأم التي تعلمنا أن نكون مثمرين ومنفتحين على الحياة، تعلمنا أن نكون على الدوام حاملي ثمار خير وفرح ورجاء، وأن لا نفقد الرجاء أبدا، وأن نعطي الحياة للآخرين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معونتنا باسم الرب الصانع السماء والأرض. نسألك يا رب أن تسبق أعمالنا بإلهاماتك وتصحبها بمعونتك، لتبتدئ منك أفعالنا كلها وبك تنتهي بربنا يسوع المسيح. اللهم بشفاعة مريم البتول والدتك ارفع شأن كنيستك المقدسة، واحفظ الرئاسة البطرسية وجميع المراتب الكنسية بحسن العبادة. ألقي اللهم الصلح والاتفاق بين الملوك المسيحيين وانصرهم على أعدائهم، ورد المنفصلين عنا إلى كنيستك المقدسة والخطأ إلى التوبة الصادقة. أنت الذي تحيا وتملك إلى دهر الداهرين. آمين.

معظمة أنت يا سيدة وممجدة في مدينة إلهنا وفي بيعة مختاريه بأسرها. مراحمك وأنعامك شائعة في كل مكان، الرب بارك أعمال يديك. مولاتنا ارحمينا واشفي أمراضنا وارفعي أوجاعنا وضيق قلبنا. ملاكا صالحا أرسلي إلى لقائنا لنحفظ به من أعدائنا. مترأفة ورحومة كوني لنا يا سيدة، لأنك رجاء وضياء لجميع المتكلين عليك. منقذتنا تذكرين نحن الهالكين، واستجيبي بكاءنا وتنهدنا. ملكتنا اشفقي علينا وتضرعي من أجلنا، وابدلي حزننا بفرح جزيل. مراحمك نلتمسها يوم ضيقنا، فبحقك نورينا. مماليكك ارحميهم يا سيدة، ولا تدعيهم أن يتضايقوا في بلاياهم. ملكة المجد والوقار تحنني علينا، واحرسي حياتنا من كل خطر. منك الرأفة نرجوها يا أم المخلص، فأرسلي إلينا سلوانا في يوم ضيقنا. من سحقي القلوب اشفيهم يا سيدة النجاة، وقوينا بحسن الرأفة.

أنا أصرخ نحوك يا سيدتي، فاستجيبيني وفرحيني بصوت مديحك. إني ناديتك لما ضاق قلبي، فاستمعتني من جبلك المقدس. أقبل أيها الخطأ فنحتضن أرجل مريم وننحني على قدميها. أقدم إليها بتكريم وحسن عبادة، فتتنعم قلوبكم بسلامها. أقدم إليها بشدائدكم فيوطدكم نور وجهها. إننا لقد نجونا بنعمتها من أيدي طالبينا ومن الذين يزأرون قاصدين ابتلاعنا. احفظ يا شعب الله وصايا الرب، ولا تنسى أوامر ملكة السماء. افتحوا قلوبكم وافحصوها، وارفعوا صوت شفاهكم ومجدوها. اتقد يا هوى القلب فيها، فهي بالخزي تغطي أعداءنا. إنها قد أزالت الحزن والبؤس عن قلبنا، وأبهجت لبنا بلينها. أسجد لها لأجل بهائها، وعظم الذي أبدع جمالها. إننا ظفرنا بإسعافها من خطر الموت، ونجونا من سم الوباء المهلك.

قراءة من سفر نشيد الأناشيد. صوت حبيبي هو ذا مقبل، وهو يطفر على الجبال ويقفز على التلال. حبيبي يشبه ظبيا أو شادنا أيلا، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من النوافذ ويترصد من الشبابيك. حبيبي تكلم وقال لي: قومي يا خليلتي يا جميلتي وهلمي، فإن الشتاء قد مضى والمطر وقف وزال، قد ظهرت الزهور في الأرض ووافى أوان الأغاني وسمع صوت اليمامة في أرضنا. التينة أخرجت بكائرها والكروم أزهرت وأفاحت رائحتها، فقومي يا خليلتي يا جميلتي وهلمي، يا حمامة التي في نخريب الصخر وفي خفايا المنحدرات، أريني محياك، أسمعيني صوتك، فإن صوتك لطيف ومحياك جميل. صيد لنا الثعالب، الثعالب الصغار التي تتلف الكروم، فإن كرومنا قد أزهرت، وحبيبي لي وأنا له هو الذي يرعى بين السوسنة. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ذراعك، فإن الحب قوي كالموت والهوى قاس كمثوى الأموات، سهامه سهام نار ولهيب الرب. المياه الغزيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب، والأنهار لا تغمره، ولو بذل الإنسان كل ما لبيته في سبيل الحب لاحتقر احتقاراً.

قراءة من القديس بطرس دميان. ولدت مريم العذراء يسوع المسيح وأدفأته بين ذراعيها وقمطته بلفائف وأحاطته بالعناية الوالدية. هذا هو يسوع الذي نقتبل جسده والذي نشرب دمه الخلاصي من سر المذبح. هذا ما يؤكده الإيمان الكاثوليكي، وهذا ما تعلمه الكنيسة بأمانة. ما من لسان بشري يستطيع أن يمجد من اتخذ منها جسدا، ونحن نعرف ذلك، إنه الوسيط بين الله والبشر. وما من مديح بشري بمستوى من أعطت أعشاؤها الطاهرة الثمرة غذاء نفوسنا. يشهد يسوع عن نفسه بهذه الكلمات: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. في الحقيقة نحن طردنا من جنة عدن بسبب طعام، وبطعام نستعيد أفراح الجنة. اتخذت حواء طعاما فحكم علينا نحن بصوم أبدي، ومريم أعطت طعاما، فالدخول إلى وليمة السماء مفتوح أمامنا. أرجوكم يا إخوتي، خذوا بعين الاعتبار مخطط خلاصنا، وبأذان قلبكم اسمعوا حنان الله الذي انحنى علينا.

يا مريم، يا أم الحياة، يا إطلالة الشروق في عالم اليوم، إليك عهد للاعتناء بنا يا مصدر الحياة. انظري إلى جمعنا الغفير على هذه الأرض أيتها الأم الحبيبة، إلى الأجنة التي تقتل قبل أن تولد، إلى الفقراء الذين يعانون صعوبات العيش، إلى المساكين الذين هم ضحية لعنف أسلحة الدمار، إلى الشيوخ والمرضى الذين يموتون لا بل يقتلون بلا مبالاة ولا رحمة. اجعل أيتها الأم الحبيبة كل المؤمنين بابنك أن يعلنوا وينادوا بإنجيل الحياة بمحبة وبدون مقابل لكل الناس في عالم اليوم، واجعليهم أن يحصلوا على نعمة قبول الإنجيل كهبة متجددة دائما، ويحتفلون بهذه النعمة في حياتهم. أعطيهم أيتها الأم الحبيبة الشجاعة ليحملوا رسالتهم ولا يلتفتوا للمصاعب التي يمكن أن تعترضهم، حتى يستطيعوا مع إخوتهم بناء عالم الغد الجميل، عالم حضارة الحقيقة والمحبة، من أجل أن يتمجد اسم الخالق دائما. يا أمنا، اشفعي لشعبنا وصلي لأجلنا. آمين.

0: إننا نشكرك أيها الآب الأزلي لأجل المواهب الأربعة التي منحتها لمريم البتول ابنتك المحبوبة، أي درجة أم الله، والصيانة من الخطيئة الأصلية، والعصمة من الخطيئة الفعلية، والقدرة الإلهية.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: إننا نشكرك أيها الابن الإله الكلمة لأجل المواهب الأربع التي منحتها لمريم البتول والدتك المحبوبة، أي البتولية بلا عيب، والسلام بلا اضطراب، والولادة بلا دنس ولا فساد، والحكمة الفائقة.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: إننا نشكرك أيها الروح القلي قدسه لأجل المواهب الأربع التي منحتها لمريم البتول عروسك المحبوبة، التي جعلتها ممتلئة نعمةً

0: ومرشدة البيعة وملجأ الخطأ وسلطانة السماء والأرض.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: أيتها البتول الكلية القداسة، يا ابنة الآب الأزلي، ووالدة الابن وعروس الروح القدس، نسألك أن تقبلي منا هذه الأكاليل التي قدمناها لك، وأهلنا أن نراك في الفردوس مكللة بالمجد الأبدي. آمين.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة في الجليل تسمى ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فلما دخل إليها الملاك قال: السلام عليك يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن يكون هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد نلت نعمة عند الله، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهذا سيكون عظيما وابن العلي يدعى عرش داود أبيه، ويملك على آل يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: إن الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن إليصابات نسيبتك قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها.

طوبى لك يا مريم ابنة البائسين، لأنك صرت أما لملك الملوك، ضافر التيجان للسلاطين، واهب المراتب للسادة. أصلك من سبط يهوذا، ومن زرع آل داود عشيرتك. شعبك مجيد، أنت البتول، صرت أما لابن داود. طوبى لك أيتها المباركة، لأنها بك حطت لعنة حواء عن النساء، وبك أوفي عن الجميع دين كتبته الحية على جميع الأجيال. لقد ولدت كنزا تدفق على العالم معونات، بك أشرق النور وابتلع الظلام وزال سلطانه. طوبى لك أيتها الأم المملوءة نعما، إن الأجيال تطوبك. الطوبى العظمى بالصوت العالي لأجل الولد الذي أشرق منك. فالجزائر والأقطار كافة، جميع شعوبها تطوبك. طوبى لك أيتها العفيفة، لأنها بك ومعك حلت طوبى السماء.

يا سيدتي إنني أستغيث بك من أجل كثرة مراحم ابنك. يا سيدتي رديني لأني خرجت من صبائي، ولا أخاف لأني بك رجوت. يا مريم أستودع روحي وجسدي في يديك وحياتي كلها إلى آخر يوم من عمري. يفاض علينا شعاع حنوك ونورينا بضياء رحمتك. يا مريم جددي العجائب وابذلي الآيات لنستشعر بمعونة ذراعيك. يا أم إلهنا تشفعي فينا لأنك ولدت خلاص الملائكة والناس. يا مريم اسكبي علينا نعمة من كنوزك وسكني آلامنا بمراحمك. يجوز أمامك مضمون صلواتنا ولا ترذلي صراخ بكائنا. يا سيدتي خلاصنا في يديك وفرحنا الأبدي والمجد السرمدي. يفوز بالنعمة عند الله جميع الذين يدعونك في شدائدهم، يجدون معونة لديه في كل خطر وفي كل أمر صعب وضيق. يا مريم أنت طبيبة لمنسحقي القلوب وتشفيهم بطيب الرأفة.

أيتها البكر مريم والدة إلهنا، يا رجاءنا وعزاءنا، يا من أعطيت لنا أما من يسوع ابنك الوحيد بأكنوم يوحنا الحبيب، وبعد صعوده إلى السماء دبرت البيعة المقدسة كالأم الحنون، ولم تزال في السماء شفيعة لجميع المؤمنين إلى القضاء. ها هو ذا نحن عبيدك الخاطئين، قد اخترناك من كل قلوبنا أما حنونة ومدبرة حكيمة وشفيعة، لكي تشملين دائما برأفتك ومعونتك. نسألك إذن يا حنونة، يا أم الرحمة، أن تقبلين في عدد بنيك وتظللين بأجنحة حمايتك، ولكوننا متحققين أن كل من التجأ إليك طالبا النجاة والمعونة يستجاب سريعا، فها نحن متقدمون إليك بقلب متخشع متوجع من جراء كثرة ذنوبنا، ملتمسين منك يا ملجأ التائبين ومجيبة كل من يسألك بإيمان، ألا تطردين من قدامك فارغين خائبين، بل احرسين دائما من كل الشرور والأضرار نفسا وجسدا، واستمد لنا العفو من ابنك الوحيد لكي يمنحنا في هذه الحياة الثبات في نعمته وطاعتك، وفي الأخرى السعادة الأبدية. آمين.

في تذكارك أيتها البتول القديسة مريم والدة الله، قربنا الصلوات والطلبات إلى الابن الوحيد الذي منك اتلد، فاطلب إليه أن يهب أولاد البيعة ورعاتها ومدبريها روح الخدمة بنقاوة وقداسة، ويفيد على جميع أجواق بنيها الرحمة والحنان، ويذكر على المذبح السماوي جميع أمواتها المؤمنين، فنرفع المجد والشكر إلى ابنك مخلصنا وإلى أبيه المبارك وروحه الحي القدوس الآن وإلى الأبد.

بالطلبات واستحقاقات مريم العذراء الطوباوية الدائمة بتوليتها ومرميخائيل رئيس الملائكة والطوباوي يوحنا المعمدان والقديسين الرسولين بطرس وبولس وجميع القديسين، يرحمكم الله القادر على كل شيء ويغفر لكم جميع خطاياكم، وسيدنا يسوع المسيح يقودكم إلى الحياة الأبدية. آمين.

كنا معكم مستمعين الأحباء في هذا الأحد الأخير من شهر آذار في وقفة صلاة مريمية، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أحدا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لاوون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يحدثنا إنجيل اليوم عن يسوع الذي يكشف لتلاميذه سر فصحه الوشيك. يجب على المسيح، يقول، أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. تابع الأب الأقدس يقول إن ما يقوله يسوع بعيد جدا عما كان التلاميذ ينتظرونه من مسيح منتصر وقوي يستطيعون بمعونته أن يهزموا الأعداء ويدوسوهم. وكان التلاميذ قد أتيح لهم خلال الفترة التي قضوها معه أن يندهشوا من كثير من أعماله وكلماته، لكن هذه الرسالة الأخيرة تتجاوز حقا كل ما كان يمكنهم أن يتوقعوه. وبشكل خاص يظهر بطرس رفضه ويوبخ يسوع قائلا: حاش لك يا رب، لن يصيبك هذا. قبل ذلك بقليل أضاف الحبر الأعظم يقول: كان بطرس قد اعترف بيسوع أنه المسيح ابن الله الحي، أما الآن وقد فوجئ وربما خاب أمله بما يسمعه فهو وفي تناقض مع إعلان الإيمان الجميل الذي نطق به للتو يوبخه، وكأنه يقول له: نعم، أنا أؤمن بأنك المسيح، لكن ليست هذه هي الطريقة التي يخلص بها العالم. إن موقفه نابع من غيرة لا شك أنها تحركها محبة صادقة، ولكنها مع ذلك تدعون إلى التأمل. تابع الأب الأقدس يقول: ونحن أيضا في الواقع لا نجد دائما سهولة في فهم طرق الله وقبولها، ولا سيما عندما تكون بعيدة جدا عن طرقنا، وعندئذ تكون التجربة في أن نفكر خلافاً لكل منطق الإيمان بأن الرب هو الذي يخطئ، أو والأسوأ من ذلك أنه لا يصغي إلينا أو لا يهتم بنا. وأمام حالة عدم اليقين هذه يعلمنا بطرس رغم اندفاعه أمرين مهمين: الأول هو ألا نقطع أبداً حتى في هذه اللحظات حوارنا مع الرب، بل أن نظهر له بثقة أيضاً صعوبة فهمنا لما يطلبه منا. أما الثاني فهو ألا نحكم أبداً على عمل الله، بل أن نصغي إليه بتواضع في الصلاة لكي نكتشف ما يكشفه لنا من خلال عمله حتى عندما لا يتوافق مع توقعاتنا. وهنا أيضاً تظهر عظمة أول الرسل. أضاف الحبر الأعظم يقول: فيجيبه يسوع: اذهب عني يا شيطان، ويشرح له وللتلاميذ الآخرين أنه لكي يسيروا على خطاه عليهم أن ينكروا ذواتهم ويحمل صليبهم ويتبعوه، وسوف يفعل بطرس ذلك. فبعد أن أصغى إليه قبل التحدي وبقي أمينا لكلمات المسيح الذي اعترف به مخلصا له طوال حياته حتى الاستشهاد. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: فلنطلب إذن من الرب أن يمنحنا نحن أيضا في حياة الإيمان وفي صلاتنا صدق بطرس نفسه، لكي نقول له بتواضع ما نشعر به حقا حتى عندما يكون القلب حائرا، وفي الوقت عينه أن نعرف كيف ننمي الطواعية نفسها التي تحل بها فنقبل ما يطلبه منا متجاوزا توقعاتنا، لتساعدنا العذراء مريم التي كانت طائعة لتدابير الله حتى تحت صليب ابنها يسوع. ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء السبت القداس الإلهي في كنيسة سيدة البحيرة في كاستل غاندولفو، وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة استهلها بالقول: يسرني أن أحتفل معكم بعيد سيدة البحيرة كما فعل في الماضي بعض أسلافي، ومنهم القديس بولس السادس الذي تمنى وشجع على بناء هذه الكنيسة المكرسة لمريم وكرسها، والقديس يوحنا بولس الثاني الذي أراد هنا أن يستحضر ذكراها ويجدد رسالتها. تابع الأب الأقدس يقول: تقدم لنا لترجية الكلمة نصوصا تنسجم انسجاما جميلا مع هذا الموعد التقليدي. في القراءة الأولى يحدثنا النبي إرميا عن حاجته التي لا تقاوم إلى الاستجابة للدعوة التي تلقاها: قد خدعتني يا رب فانخدعت، كان في قلبي كنار محرقة فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك. لقد كشف له الله أنه عرفه واختاره منذ حشى أمه، وأنه يحب شعبه حبا أبديا، وتحدث إليه عن مخططه الخلاصي فلم يعد بإمكانه أن يصمت. لقد شعر بدفع لا يمكن كبحه لكي يحمل رسالته إلى الجميع، مع علمه بأن ذلك سيقتضي منه أن يقول ويفعل أمورا لن ترضي كثيرين، وأن يواجه الآلام وسوء الفهم إلى أن يصبح عارا وسخرة كل النهار. لكن المحبة تدفعه إلى العمل من أجل خير شعبه من دون مساومة حتى النهاية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وهذا ما يعلمنا إياه يسوع أيضا في الإنجيل، فقد أطعم منذ قليل 5000 رجل بخمسة أرغفة وسمكتين، ثم أطعم 4000 آخرين بسبعة أرغفة وقليل من السمك الصغير. والآن بعيدا عن النجاح الذي حققته تلك الأعمال، يشرح لتلاميذه معناها المسيحاني، ويكشف لهم أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة، ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. ويشرح أنه بعد المعجزات الكثيرة التي صنعها سيظهر مجده بصورة نهائية، إذ سيضحي بحياته طوعا ويقدم ذاته على الصليب خبزا مكسورا. ويؤكد أن الأمر عينه ينبغي أن يفعله كل من يريد أن يواصل رسالته: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا يكشف لنا يسوع أن المحبة وحدها تخلص، إنها المحبة التي أظهرها الله لنا عندما صار إنسانا ومات وقام من أجلنا، وهي جوابا على ذلك المحبة التي بها نقدم نحن أيضا ذواتنا بتواضع له وللإخوة. في ثبات المحبة الأمين في حياتنا اليومية كما في المبادرات الاستثنائية، وصولا أحيانا إلى الاستشهاد كما يحدث للأسف اليوم أيضا لكثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم. لقد كان القديس أغسطينوس يقول: إن فرح الحصاد يكشف قصد الزارع، ونحن نرغب في أن نتبنى مشاعره. بعون الله نريد أن ننثر في كل مكان في العالم بذور محبته اللامتناهية من دون كلل ومن دون حدود، لكي يتمكن أحد ما اليوم ودائما من أن يفرح عندما يحصد ثمارها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لكن للأسف لا يفهم الجميع جمال هذا الحلم الذي يحمله الخالق ولا صلاحه وواقعيته، بل إن كثيرين يظنونه أمرا مثاليا. يقولون إن إدارة الخد الآخر هي تصرف الخاسرين، والعطاء أمام الرفض هو ثذاجة، والغفران بلا حدود هو ضعف. وليس في ذلك ما يثير العجب، فحتى بطرس وجد صعوبة في قبول هذه الطريقة الجديدة والمختلفة في التفكير. لكن يسوع يبقى حاسما: درب الحب وحده هو درب الحياة، فلا نخدعن أنفسنا، إن الكراهية والعنف لا يأتيان بأي خير، بل لا يجلبان دائما سوى الدمار والموت، حتى عندما يكونان ردا على أشكال ظلم تعرضنا لها. ونرى ذلك كل يوم من تفاصيل حياتنا العائلية الصغيرة إلى مسرح العالم الكبير، وكل شيء يؤكد ما علمنا إياه يسوع، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن في حاجة ماسة إلى الحياة وإلى الرجاء وإلى الطمأنينة وإلى السلام في ذواتنا وفي مدننا وبين الشعوب والأمم. لذلك مهما كان الجرح ومهما كانت الإساءة، لا نسمحن للشر بأن يشوه إنسانيتنا ويفسد قلوبنا، ولا نتشبهن بذهنية العالم، لنواصل المحبة والعطاء والغفران، مع مقدمين ذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، لكي نصون وننمي فينا وفي الآخرين الكرامة اللامتناهية لصورة الله التي نحملها في نفوسنا، ولا نيأسن أبدا إذا كان الأمر صعبا، فقوتنا هي في الرب ومعونته تجعل كل شيء ممكنا. أضاف الحبر الأعظم يقول، ويذكرنا بذلك أيضا التطواف في البحيرة الذي سنقوم به بعد قليل، فهو يستحضر معجزة أخرى ليسوع حدثت قبل الأحداث التي سمعنا عنها بقليل، عندما لحق المعلم بتلاميذه الخائفين على بحيرة طبرية ماشيا على المياه وقادهم إلى الشاطئ بعدما أسكت العاصفة. ففي اللحظة التي بلغ فيها خوفهم ذروته وهم تحت رحمة الرياح العاتية، حثهم على الإيمان والصلاة لكي يستعيدوا السلام ويواصلوا معه الإبحار نحو الغاية المنشودة. تابع الأب الأقدس يقول، وبهذا الإيمان نشارك هذا المساء في الاحتفال بالإفخارستية، وعلى المذبح نقدم ذواتنا مع الخبز والخمر، والرب يوحد تقدمتنا بتقدمته ويقدسها ثم يعيدها إلينا بعد أن يحولها إلى جسده ودمه لكي نتقاسمها غذاء في مسيرة الحياة. ثم مثل التلاميذ سنغادر الشاطئ معا حاملين معنا صورة مريم مثالنا ومشيدتنا، لكي نحمل على ضفاف البحيرة البركة التي نلناها. أضاف الحبر الأعظم يقول، إنها أعمال بسيطة نجدد من خلالها ثقتنا بالله وتعبدنا البنوي لأمه الكلية القداسة، وهي تكتسب دلالة أعمق لأنها أصبحت ممكنة كما كان القديس بولس السادس يحب أن يذكر، بفضل العناية التي تليها الجماعة الصغيرة التي تعيش هنا لحماية هذا المكان المسالم طوال العام، لكي يتمكن شعب الله بأسره من أن يجتمع فيه في المناسبات الاحتفالية، تماما كما احتضنت مريم في حشاها وفي بيت الناصرة ابن الله الذي صار إنسانا لكي يصل خلاصه إلى الجميع. تابع الأب الأقدس يقول، وهكذا يصبح هذا المكان المكرس للتعبد المريمي أيضا علامة على الطريقة التي تسعى بها الكنيسة يوما بعد يوم إلى أن تجعل منا جميعا جسدا واحدا في الصلاة والمشاعر والمقاصد وفي النمو المنظم والمتحد لكياننا المشترك، كي يصبح رمزا للمحبة التي بها أراد الرب بواسطة أمه الكلية القداسة أن يقترب منا كواحد منا إلى درجة الاندماج في الحشد الكبير لإنسانيتنا. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول، فلنقترب إذن هذه الليلة من يسوع ومريم، من الإبن ومن الأم، لكي نكون متحدين لا على البحيرة فحسب، بل في جميع ليالي العالم، انعكاسا يبعث الطمأنينة لحضور الله وصدا لا يقاوم لمحبته التي تدعونا لكي نحب.
2: يسعى البابا لاوون الرابع عشر من خلال الرسالة الرسولية موتوا كونكورديا التي نشرت أمس 29 من آب أغسطس إلى سد ثغرة تشريعية، وذلك عبر تعديل القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. ويمنح التعديل سينودس الكنائس البطريركية من خلال إجراء منظم صلاحية عزل البطريرك من منصبه عندما تكون العلاقة بينه وبين السينودس قد أصبحت لأسباب خطيرة متضررة بصورة لا يمكن إصلاحها. ومع الحفاظ على صلاحيات الكرسي الرسولي، يدعى سينودس الأساقفة إلى إعادة بناء الشركة المجروحة من خلال إجراء يضمن مع احترام القوانين للبطريرك حق الدفاع الكامل أمام السينودس. أما البابا فيعود إليه منح الموافقة على قرار السينودس للتأكد من ضمان الحرية الكاملة للأساقفة في التعبير عن خيارهم وحمايتهم من أي ضغط غير مشروع محتمل داخليا كان أم خارجيا. وقد قرر الحبر الأعظم أن يضاف بعد الفقرة الثانية من القانون 106 نص جديد، هو الفقرة الثالثة، يوضح أنه إذا أهمل البطريرك القيام بالالتزامات التي ينص عليها القانون نفسه، يجوز قانونا أن يدعو إلى انعقاد سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية الذي يحق له التصويت. وإذا أهمل هذا أيضا القيام بالدعوة إلى انعقاد السينودس، تنتقل هذه الصلاحية إلى الأساقفة التاليين الأقدم في السيامة الأسقفية المستعدين للقيام بذلك والذين يحق لهم التصويت. وفي القانون 126 تنص الفقرة الثالثة وفقا للرسالة الرسولية موتوا كونكورديا على أنه لسبب خطير يقره سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركية يمكن للسينودوس نفسه المنعقد وفقا لما تنص عليه القوانين 106 الفقرة 1 البند 3 و108 الفقرة 3 أن يطلب من البطريرك الاستقالة من منصبه. وتضيف الفقرة الرابعة أنه إذا لم يستقل البطريرك من منصبه بعد هذا الطلب فإن الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية الذي يحق له التصويت يتولى انتخاب رئيس جديد من قبل السينودوس، ويعرض هذا الأخير عزل البطريرك على اقتراع سري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء السينودوس الذين يحق لهم التصويت، مع احترام حق البطريرك في الدفاع عن نفسه أمام السينودوس نفسه. كما يتولى الرئيس إبلاغ البابا بالقرار الذي ينبغي أن يمنح الموافقة على العزل الذي يجعل الكرسي البطريركي شاغرا. تقوم في الكنائس الشرقية علاقة وثيقة تجمع البطريرك الذي يرأس كنيسته البطريركية بوصفه أبا ورأسا لها تام كوام باتريت كابوت وفقا للقانون 55 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وسينودوس الأساقفة الذي يدعو البطريرك نفسه إلى انعقاده ويرأسه. وتعد العلاقة المتناغمة بينهما شرطا لحياة كنسية خصبة في وحدة الروح القدس ولما فيه المصلحة الوحيدة للكنيسة نفسها. غير أن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية التي تحدد عمل سينودوس الأساقفة ومهامه لم تكن تنص على أي إجراء في حال تعرض الرابط المقدس بين الأب والرأس باتر إت كابوت وسائر الأساقفة لضرر لا يمكن إصلاحه، ما يؤدي إلى جرح خطير ينبغي العمل على مداواته، كما طلب بذلك أيضا عدد كبير من الأساقفة الشرقيين. وبموجب رسالة الرسولية موتوا كونكورديا تدخل إذن حيز التنفيذ أحكام جديدة تطبق عند حدوث انقسام غير قابل للإصلاح بين البطريرك والسينودوس في حال عدم تقديم البطريرك استقالته. وتحدد هذه الأحكام أن يتولى السينودوس تحديد الأسباب الخطيرة التي أدت إلى القطيعة ومن يملك صلاحية دعوة السينودوس إلى الانعقاد في هذه الحالة وكيفية ذلك، وكذلك تحديد الأغلبية المطلوبة من المقترعين لإنهاء ولاية البطريرك مع ضمان صون حق البطريرك في الدفاع عن نفسه. وتهدف أحكام البابا إلى تعزيز صلاحيات سينودوس الأساقفة في الكنائس الكاثوليكية الشرقية من خلال منحها صلاحية جديدة تنسجم مع طبيعتها بوصفها كنائس ذات حق خاص سوي يوريس، وإعادة معالجة القضايا التي تنشأ داخلها إلى هذه الكنائس نفسها لأنها الأقدر على فهم الوضع وتقييمه، مع إبقاء دور الحبر الروماني في موقع الضامن. وتنطبق الأحكام التي أقرتها الرسالة الرسولية موتوا كونكورديا أيضا بحكم طبيعتها على الكنائس ذات الرئاسة الأسقفية الكبرى وفقا للقانون 152.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان بدأ يسوع من ذلك الحين يظهر لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فيقول: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. ثم قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلا لنفسه؟ سوف يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه ومعه ملائكته، فيجازي يومئذ كل امرئ على قدر أعماله. يرتبط إنجيل هذا الأحد بإنجيل الأحد الماضي، فبعد أن أعلن بطرس باسم التلاميذ الإيمان بيسوع كالمسيح وابن الله، بدأ يسوع يخبرهم عن آلامه. وعلى الطريق نحو أورشليم شرح يسوع لأصدقائه ما ينتظره في النهاية في المدينة المقدسة، أعلن سر موته وقيامته، هوانه ومجده، ويقول إنه عليه أن يعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. لكن كلماته لم تفهم، لأن إيمان التلاميذ لم يكن قد نضج وكان متعلقا جدا بذهنية هذا العالم. إذا احتمال أن يفشل يسوع ويموت على الصليب، تمرد بطرس وقال له: حاش لك يا رب، لن يصيبك هذا. هو يؤمن بيسوع ويريد أن يتبعه، ولكنه لا يقبل بأن يعبر مجده من خلال الآلام بالنسبة لبطرس وللتلاميذ الآخرين. ولكن بالنسبة لنا نحن أيضا، الصليب هو عار، بينما كان يسوع يعتبر عارا الهروب من الصليب الذي يعني التخلي عن مشيئة الآب والرسالة التي أوكلت إليه من أجل خلاصنا. لذلك أجاب يسوع بطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. عندها أضاف يسوع أيضا: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. بهذه الطريقة أشار إلى درب التلميذ الحقيقي، مظهرا موقفين: الأول التخلي عن الذات الذي لا يعني تغييرا سطحيا، وإنما ارتداد وقلب للقيم. أما الموقف الآخر فهو أن يحمل المرء صليبه. إنها ليست مجرد مسألة تحمل الضيقات اليومية بصبر، ولكن تحمل بإيمان ومسؤولية ذلك الجزء من التعب والمعاناة اللذين يتطلبهما الكفاح ضد الشر. هكذا يصبح التزام حمل الصليب مشاركة مع المسيح في خلاص العالم. وإذ نفكر في هذا الأمر، لنتأكد من أن الصليب المعلق على جدار البيت أو الصليب الصغير الذي نحمله حول أعناقنا هو علامة على رغبتنا في الاتحاد بالمسيح في خدمة إخوتنا بمحبة، ولا سيما الأصغر والأشد هشاشة. الصليب هو علامة مقدسة لمحبة الله وتضحية المسيح، ولا ينبغي أن نحوله إلى مجرد شيء خرافي أو قلادة للزينة. لنفكر في كل مرة نحدق فيها نظرنا على صورة المسيح المصلوب أنه كعبد حقيقي للرب قد تمم رسالته باذلا حياته وسفك دمه لمغفرة الخطايا. وبالتالي إذا أردنا أن نكون تلاميذه فنحن مدعوون إلى الاقتداء به، ولكي نبذل حياتنا دون تحفظ محبة بالله والقريب. لتساعدنا العذراء مريم التي اتحدت مع ابنها وصولا إلى الجلجلة، لكي لا نتراجع إزاء المحن والآلام التي تتطلبها منا جميعا الشهادة للإنجيل.

0: وجه البابا ليون الرابع عشر مساعدات مالية عاجلة إلى المتضررين نتيجة الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق واسعة في نيبال، وذلك من خلال الدائرة الفاتيكانية لخدمة المحبة وبالتنسيق مع السفارة البابوية في كاتماندو. تأتي هذه المساعدة في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ، بينما تجاوز عدد ضحايا الكارثة 630 قتيلاً، مع التسجيل نحو 3000 مفقود، بينهم أكثر من 500 أجنبي في المناطق الأكثر تضرراً. وكان البابا ليون الرابع عشر قد عبر في برقية تعزية عن ألمه إزاء الكارثة التي وقعت في 26 من آب أغسطس الجاري، بعد أن اجتاحت السيول مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع التيبت. ستخصص المساعدات البابوية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسكان، فيما تواصل هيئة كاريتاس نيبال التابعة للنيابة الرسولية جهودها منذ الساعات الأولى لوقوع الفيضانات من خلال توفير الغذاء والمواد الأساسية ومراكز إيواء للأشخاص الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. وقال بهذا الصدد رئيس دائرة خدمة المحبة رئيس الأساقفة لويس مارين دي سان مارتين، قال إن هذه المساعدة تمثل دعما أوليا أراد الحبر الأعظم أن يقدمه من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المنكوبين. وأضاف سيادته أن المبادرة تشكل علامة سريعة وملموسة للتعبير عن قرب البابا وحنانه تجاه هؤلاء السكان، ولا سيما الأشخاص الأكثر ضعفا، واصفا إياها بأنها لمسة من الكنيسة ترافق هؤلاء الأشخاص وتساندهم. في غضون ذلك تحركت السلطات النيبالية لتعزيز عمليات الإنقاذ، حيث تم نشر الجيش لمساعدة أكثر من 100 شخص يعتقد أنهم عالقون داخل نفق تابع لمحطة كهرومائية في المنطقة الأكثر تضررا. هذا وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا تقديم مساعدات إلى نيبال ومناطق أخرى في العالم تضررت نتيجة كوارث طبيعية، بينها كولومبيا وبيرو وإندونيسيا. وقررت الكنيسة تخصيص نحو 500 ألف يورو من أموال التبرعات التي يقدمها المواطنون الإيطاليون لها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لاوون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يحدثنا إنجيل اليوم عن يسوع الذي يكشف لتلاميذه سر فصحه الوشيك. يجب على المسيح، يقول، أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. تابع الأب الأقدس يقول إن ما يقوله يسوع بعيد جدا عما كان التلاميذ ينتظرونه من مسيح منتصر وقوي يستطيعون بمعونته أن يهزموا الأعداء ويدوسوهم. وكان التلاميذ قد أتيح لهم خلال الفترة التي قضوها معه أن يندهشوا من كثير من أعماله وكلماته، لكن هذه الرسالة الأخيرة تتجاوز حقا كل ما كان يمكنهم أن يتوقعوه. وبشكل خاص يظهر بطرس رفضه ويوبخ يسوع قائلا: حاش لك يا رب، لن يصيبك هذا. قبل ذلك بقليل أضاف الحبر الأعظم يقول: كان بطرس قد اعترف بيسوع أنه المسيح ابن الله الحي، أما الآن وقد فوجئ وربما خاب أمله بما يسمعه فهو وفي تناقض مع إعلان الإيمان الجميل الذي نطق به للتو يوبخه، وكأنه يقول له: نعم، أنا أؤمن بأنك المسيح، لكن ليست هذه هي الطريقة التي يخلص بها العالم. إن موقفه نابع من غيرة لا شك أنها تحركها محبة صادقة، ولكنها مع ذلك تدعونا إلى التأمل. تابع الأب الأقدس يقول: ونحن أيضا في الواقع لا نجد دائما سهولة في فهم طرق الله وقبولها، ولا سيما عندما تكون بعيدة جدا عن طرقنا، وعندئذ تكون التجربة في أن نفكر خلافاً لكل منطق الإيمان بأن الرب هو الذي يخطئ، أو والأسوأ من ذلك أنه لا يصغي إلينا أو لا يهتم بنا. وأمام حالة عدم اليقين هذه يعلمنا بطرس رغم اندفاعه أمرين مهمين: الأول هو ألا نقطع أبداً حتى في هذه اللحظات حوارنا مع الرب، بل أن نظهر له بثقة أيضاً صعوبة فهمنا لما يطلبه منا. أما الثاني فهو ألا نحكم أبداً على عمل الله، بل أن نصغي إليه بتواضع في الصلاة لكي نكتشف ما يكشفه لنا من خلال عمله حتى عندما لا يتوافق مع توقعاتنا. وهنا أيضاً تظهر عظمة أول الرسل. أضاف الحبر الأعظم يقول: فيجيبه يسوع: اذهب عني يا شيطان، ويشرح له وللتلاميذ الآخرين أنه لكي يسيروا على خطاه عليهم أن ينكروا ذواتهم ويحمل صليبهم ويتبعوه، وسوف يفعل بطرس ذلك. فبعد أن أصغى إليه قبل التحدي وبقي أمينا لكلمات المسيح الذي اعترف به مخلصا له طوال حياته حتى الاستشهاد. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: فلنطلب إذن من الرب أن يمنحنا نحن أيضا في حياة الإيمان وفي صلاتنا صدق بطرس نفسه، لكي نقول له بتواضع ما نشعر به حقا حتى عندما يكون القلب حائرا، وفي الوقت عينه أن نعرف كيف ننمي الطواعية نفسها التي تحل بها فنقبل ما يطلبه منا متجاوزا توقعاتنا، لتساعدنا العذراء مريم التي كانت طائعة لتدابير الله حتى تحت صليب ابنها يسوع. ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء السبت القداس الإلهي في كنيسة سيدة البحيرة في كاستل غاندولفو، وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة استهلها بالقول: يسرني أن أحتفل معكم بعيد سيدة البحيرة كما فعل في الماضي بعد إسلافي، ومنهم القديس بولس السادس الذي تمنى وشجع على بناء هذه الكنيسة المكرسة لمريم وكرسها، والقديس يوحنا بولس الثاني الذي أراد هنا أن يستحضر ذكراها ويجدد رسالتها. تابع الأب الأقدس يقول: تقدم لنا لترجية الكلمة نصوصا تنسجم انسجاما جميلا مع هذا الموعد التقليدي. في القراءة الأولى يحدثنا النبي إرميا عن حاجته التي لا تقاوم إلى الاستجابة للدعوة التي تلقاها: قد خدعتني يا رب فانخدعت، كان في قلبي كنار محرقة فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك. لقد كشف له الله أنه عرفه واختاره منذ حشى أمه، وأنه يحب شعبه حبا أبديا، وتحدث إليه عن مخططه الخلاصي فلم يعد بإمكانه أن يصمت. لقد شعر بدفع لا يمكن كبحه لكي يحمل رسالته إلى الجميع، مع علمه بأن ذلك سيقتضي منه أن يقول ويفعل أمورا لن ترضي كثيرين، وأن يواجه الآلام وسوء الفهم إلى أن يصبح عارا وسخرة كل النهار. لكن المحبة تدفعه إلى العمل من أجل خير شعبه من دون مساومة حتى النهاية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وهذا ما يعلمنا إياه يسوع أيضا في الإنجيل، فقد أطعم منذ قليل 5000 رجل بخمسة أرغفة وسمكتين، ثم أطعم 4000 آخرين بسبعة أرغفة وقليل من السمك الصغير. والآن بعيدا عن النجاح الذي حققته تلك الأعمال، يشرح لتلاميذه معناها المسيحاني، ويكشف لهم أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة، ويقتل ويقوم في اليوم الثالث، ويشرح أنه بعد المعجزات الكثيرة التي صنعها سيظهر مجده بصورة نهائية، إذ سيضحي بحياته طوعا ويقدم ذاته على الصليب خبزا مكسورا، ويؤكد أن الأمر عينه ينبغي أن يفعله كل من يريد أن يواصل رسالته. من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تابع الأب الأقدس يقول: وهكذا يكشف لنا يسوع أن المحبة وحدها تخلص، إنها المحبة التي أظهرها الله لنا عندما صار إنسانا ومات وقام من أجلنا، وهي جوابا على ذلك المحبة التي بها نقدم نحن أيضا ذواتنا بتواضع له وللإخوة. في ثبات المحبة الأمين في حياتنا اليومية كما في المبادرات الاستثنائية، وصولا أحيانا إلى الاستشهاد كما يحدث للأسف اليوم أيضا لكثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم. لقد كان القديس أغسطينوس يقول: إن فرح الحصاد يكشف قصد الزارع، ونحن نرغب في أن نتبنى مشاعره. بعون الله نريد أن ننثر في كل مكان في العالم بذور محبته اللامتناهية من دون كلل ومن دون حدود، لكي يتمكن أحد ما اليوم ودائما من أن يفرح عندما يحصد ثمارها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لكن للأسف لا يفهم الجميع جمال هذا الحلم الذي يحمله الخالق ولا صلاحه وواقعيته، بل إن كثيرين يظنونه أمرا مثاليا. يقولون إن إدارة الخد الآخر هي تصرف الخاسرين، والعطاء أمام الرفض هو ثذاجة، والغفران بلا حدود هو ضعف. وليس في ذلك ما يثير العجب، فحتى بطرس وجد صعوبة في قبول هذه الطريقة الجديدة والمختلفة في التفكير. لكن يسوع يبقى حاسما: درب الحب وحده هو درب الحياة، فلا نخدعن أنفسنا، إن الكراهية والعنف لا يأتيان بأي خير، بل لا يجلبان دائما سوى الدمار والموت، حتى عندما يكونان ردا على أشكال ظلم تعرضنا لها. ونرى ذلك كل يوم من تفاصيل حياتنا العائلية الصغيرة إلى مسرح العالم الكبير، وكل شيء يؤكد ما علمنا إياه يسوع، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن في حاجة ماسة إلى الحياة وإلى الرجاء وإلى الطمأنينة وإلى السلام في ذواتنا وفي مدننا وبين الشعوب والأمم. لذلك مهما كان الجرح ومهما كانت الإساءة، لا نسمحن للشر بأن يشوه إنسانيتنا ويفسد قلوبنا، ولا نتشبهن بذهنية العالم، لنواصل المحبة والعطاء والغفران مقدمين ذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، لكي نصون وننمي فينا وفي الآخرين الكرامة اللامتناهية لصورة الله التي نحملها في نفوسنا، ولا نيأسن أبدا إذا كان الأمر صعبا، فقوتنا هي في الرب ومعونته تجعل كل شيء ممكنا. أضاف الحبر الأعظم يقول، ويذكرنا بذلك أيضا التطواف في البحيرة الذي سنقوم به بعد قليل، فهو يستحضر معجزة أخرى ليسوع حدثت قبل الأحداث التي سمعنا عنها بقليل، عندما لحق المعلم بتلاميذه الخائفين على بحيرة طبرية ماشيا على المياه وقادهم إلى الشاطئ بعدما أسكت العاصفة. ففي اللحظة التي بلغ فيها خوفهم ذروته وهم تحت رحمة الرياح العاتية، حثهم على الإيمان والصلاة لكي يستعيدوا السلام ويواصلوا معه الإبحار نحو الغاية المنشودة. تابع الأبو الأقدس يقول، وبهذا الإيمان نشارك هذا المساء في الاحتفال بالإفخارستية، وعلى المذبح نقدم ذواتنا مع الخبز والخمر، والرب يوحد تقدمتنا بتقدمته ويقدسها ثم يعيدها إلينا بعد أن يحولها إلى جسده ودمه لكي نتقاسمها غذاء في مسيرة الحياة. ثم مثل التلاميذ سنغادر الشاطئ معا حاملين معنا صورة مريم مثالنا ومشيدتنا، لكي نحمل على ضفاف البحيرة البركة التي نلناها. أضاف الحبر الأعظم يقول، إنها أعمال بسيطة نجدد من خلالها ثقتنا بالله وتعبدنا البنوي لأمه الكلية القداسة، وهي تكتسب دلالة أعمق لأنها أصبحت ممكنة كما كان القديس بولس السادس يحب أن يذكر، بفضل العناية التي تليها الجماعة الصغيرة التي تعيش هنا لحماية هذا المكان المسالم طوال العام، لكي يتمكن شعب الله بأسره من أن يجتمع فيه في المناسبات الاحتفالية، تماما كما احتضنت مريم في حشاها وفي بيت الناصرة ابن الله الذي صار إنسانا لكي يصل خلاصه إلى الجميع. تابع الأبو الأقدس يقول، وهكذا يصبح هذا المكان المكرس للتعبد المريمي أيضا علامة على الطريقة التي تسعى بها الكنيسة يوما بعد يوم إلى أن تجعل منا جميعا جسدا واحدا في الصلاة والمشاعر والمقاصد وفي النمو المنظم والمتحد لكياننا المشترك، كي يصبح رمزا للمحبة التي بها أراد الرب بواسطة أمه الكلية القداسة أن يقترب منا كواحد منا إلى درجة الاندماج في الحشد الكبير لإنسانيتنا. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول، فلنقترب إذن هذه الليلة من يسوع ومريم، من الإبن ومن الأم، لكي نكون متحدين لا على البحيرة فحسب، بل في جميع ليالي العالم، انعكاسا يبعث الطمأنينة لحضور الله وصدى لا يقاوم لمحبته التي تدعونا لكي نحب.
2: يسعى البابا لاوون الرابع عشر من خلال الرسالة الرسولية موتوا كونكورديا التي نشرت أمس 29 من آب أغسطس إلى سد ثغرة تشريعية، وذلك عبر تعديل القانونين 106 و126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. ويمنح التعديل سينودس الكنائس البطريركية من خلال إجراء منظم صلاحية عزل البطريرك من منصبه عندما تكون العلاقة بينه وبين السينودوس قد أصبحت لأسباب خطيرة متضررة بصورة لا يمكن إصلاحها. ومع الحفاظ على صلاحيات الكرسي الرسولي، يدعى سينودوس الأساقفة إلى إعادة بناء الشركة المجروحة من خلال إجراء يضمن مع احترام القوانين للبطريرك حق الدفاع الكامل أمام السينودوس. أما البابا فيعود إليه منح الموافقة على قرار السينودوس للتأكد من ضمان الحرية الكاملة للأساقفة في التعبير عن خيارهم وحمايتهم من أي ضغط غير مشروع محتمل داخليا كان أم خارجيا. وقد قرر الحبر الأعظم أن يضاف بعد الفقرة الثانية من القانون 106 نص جديد، هو الفقرة الثالثة، يوضح أنه إذا أهمل البطريرك القيام بالالتزامات التي ينص عليها القانون نفسه، يجوز قانونا أن يدعو إلى انعقاد سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركية الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية الذي يحق له التصويت. وإذا أهمل هذا أيضا القيام بالدعوة إلى انعقاد السينودوس، تنتقل هذه الصلاحية إلى الأساقفة التاليين الأقدم في السيامة الأسقفية المستعدين للقيام بذلك والذين يحق لهم التصويت. وفي القانون 126 تنص الفقرة الثالثة وفقا للرسالة الرسولية موتوا كونكورديا على أنه لسبب خطير يقره سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركية يمكن للسينودوس نفسه المنعقد وفقا لما تنص عليه القوانين 106 الفقرة 1 البند 3 و108 الفقرة 3 أن يطلب من البطريرك الاستقالة من منصبه. وتضيف الفقرة الرابعة أنه إذا لم يستقل البطريرك من منصبه بعد هذا الطلب فإن الأسقف الأقدم في السيامة الأسقفية الذي يحق له التصويت يتولى انتخاب رئيس جديد من قبل السينودوس، ويعرض هذا الأخير عزل البطريرك على اقتراع سري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء السينودوس الذين يحق لهم التصويت، مع احترام حق البطريرك في الدفاع عن نفسه أمام السينودوس نفسه. كما يتولى الرئيس إبلاغ البابا بالقرار الذي ينبغي أن يمنح الموافقة على العزل الذي يجعل الكرسي البطريركي شاغرا. تقوم في الكنائس الشرقية علاقة وثيقة تجمع البطريرك الذي يرأس كنيسته البطريركية بوصفه أبا ورأسا لها تام كوام باتريت كابوت وفقا للقانون 55 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وسينودس الأساقفة الذي يدعو البطريرك نفسه إلى انعقاده ويرأسه. وتعد العلاقة المتناغمة بينهما شرطا لحياة كنسية خصبة في وحدة الروح القدس ولما فيه المصلحة الوحيدة للكنيسة نفسها. غير أن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية التي تحدد عمل سينودوس الأساقفة ومهامه لم تكن تنص على أي إجراء في حال تعرض الرابط المقدس بين الأب والرأس باتر إت كابوت وسائر الأساقفة لضرر لا يمكن إصلاحه، ما يؤدي إلى جرح خطير ينبغي العمل على مداواته، كما طلب بذلك أيضا عدد كبير من الأساقفة الشرقيين. وبموجب رسالة الرسولية موتوا كونكورديا تدخل إذن حيز التنفيذ أحكام جديدة تطبق عند حدوث انقسام غير قابل للإصلاح بين البطريرك والسينودوس في حال عدم تقديم البطريرك استقالته. وتحدد هذه الأحكام أن يتولى السينودوس تحديد الأسباب الخطيرة التي أدت إلى القطيعة ومن يملك صلاحية دعوة السينودوس إلى الانعقاد في هذه الحالة وكيفية ذلك، وكذلك تحديد الأغلبية المطلوبة من المقترعين لإنهاء ولاية البطريرك مع ضمان صون حق البطريرك في الدفاع عن نفسه. وتهدف أحكام البابا إلى تعزيز صلاحيات سينودوس الأساقفة في الكنائس الكاثوليكية الشرقية من خلال منحها صلاحية جديدة تنسجم مع طبيعتها بوصفها كنائس ذات حق خاص سوي يوريس، وإعادة معالجة القضايا التي تنشأ داخلها إلى هذه الكنائس نفسها لأنها الأقدر على فهم الوضع وتقييمه، مع إبقاء دور الحبر الروماني في موقع الضامن. وتنطبق الأحكام التي أقرتها الرسالة الرسولية موتوا كونكورديا أيضا بحكم طبيعتها على الكنائس ذات الرئاسة الأسقفية الكبرى وفقا للقانون 152.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

verschämtes Lügen. Wie wahr hingegen spricht